0: بمجاوبة أمو لسيمو بيبي مولي وادون سي ما بريير.
1: Dancer on the beat.